0: et ne jamais oublier le fair play, c'est tous les jours et dans toutes les langues.
1: Fair play is alle dagen.
2: Le fair play, c'est tous les jours.
3: Fair play is a daily matter.
4: Il fair play est tutti i giorni.
5: Har rose, fair play.
6: Mucheso wa aki niki la siku.
7: Fair play, her gün içindir.
8: 公平竞争每一天.
9: الروح الرياضية كل يوم.
10: نسبكش كيل هر دين كيلي هنا جاهي.
11: Fair play أشت جدديت.
12: El juego limpio es todos los días.
13: نيايا مانا ولايات إذا وبر نالوم.
14: Fair play gilt jeden Tag.
15: Το fair play είναι στην καθημερινότητα.
16: Ο fair play είναι para todos.